0: هاي
1: وي سي كتراس الخشمين تكاكتي داي سيميم وتكتر داي الخشمين ويش كتر كسام قمس تكاكتي سيعاتهم سوا الخشمين وشي تكتراس أولي تميتين تكاكتي داي سيمايش أولي تميم شكسي سوماتهم
2: Yes, my name is Goed, and I am New Yamsana, and it's Zain Amnap or New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.

0: هاي
1: واي
0: كيفاش
1: كتراس الخشمين تقيقتي تاي السميم وتقتل تاي الخشمين واش كتر كسم خمس دقائق تيت ساعات ومستوى الخشمين وشيت كتراس اولي تميتين تتقيق تيت هاي سيمايش اولي تميم مش كتسيت سوماتين أنا كنت
2: Já, smadam hooks, unsla chimach. Anu signam nap all Nuchalk Radio 91.1 FM, broadcasting the laws of the lands and waters.
3: Du kusim disto wa kusik sando sais dischunk sans du kusim disto wa du kusim disto wa du kusim disto wa kusik sando sais dischunk wa Kusik sandot sais dischunk sans. Wa kusik sandot wa kusik sandot wa kusik sandot wa kusik sandot kusik sandot sandot wa Kusik sandot sais dischunk sans. Sais dischunk sans. Du kusim disto wa kusik sandot sais dischunk sans.
4: Untreated.
5: There's no treaty here.
4: Unsurrendered.
5: So there's no Canada
6: because
5: here.
6: We're not treaty, then we can totally enforce our laws on our land.
4: Sovereign.
6: Today.
4: 91.1 FM, New Hulk Radio.